لكل مستمعاتنا ولكل مستمعينا. إذا حابين اللي عم نقدم لكم إياه عبر نوتة عربية، اعملوا لايك لصفحتنا على الفيسبوك نوتة عربية، وما تنسوا تعملوا شير لصفحتنا مع كل أصدقائكم، وخلوا نوتة عربية صلة الوصل بينكم وبين اللي بتحبوهم.

نوتة عربية من فانكوفر إلى كل العالم. nota-arabia.com تستحق السماع.

لكل مستمعاتنا، لكل مستمعاتنا ولكل مستمعينا، لكل مستمعينا. إذا حابين اللي عم نقدم لكم إياه عبر نوتة عربية، اعملوا لايك لصفحتنا على الفيسبوك نوتة عربية، وما تنسوا تعملوا شير لصفحتنا مع كل أصدقائكم، وخلوا نوتة عربية صلة الوصل بينكم وبين اللي بتحبوهم.

0: دايش بحس
1: بنوتة عربية أغانينا هيك
0: ويلي متلاهي والله خلصوا بهالأيام
1: وكمان هيك
2: سلم علي وابتسم لي
1: وكمان هيك
2: أنا همسك أنا حسك أنا بدمي كنت حسك
3: نوتة عربية بتحكي لأختك وين ما كنت وين ما كنت

الحب مش أسوار وحيطان من الأحجار تكتف البساتين، الحب مش أطوار تقفل على العشاق وتسكت الاتنين، الحب مش أسوار وحيطان من الأحجار تكتف البساتين، والحب مش أطوار

افتكرتي عندي ومشيتي من على بعد ولا قلت بيقول ايه الحب حرية الحب رحلة نور ينور الدنيا.

0: سايق فوق مليون اسطول، قائد مجالي كعب عالي واللي يقول يقول، فيروس في الدماغ اسمي محفور في العقول.
1: انتوا عملتوا فيها دراكولا.

في سكه ترجع البس وشيل كابه عندي 100 كرباج بينسع. طب فاكر لما قالوا اني تقيل عليك وبوجع ساعتها كنت في كل ثانيه عتر.

0: نوتة أريبيا.
1: بنوتة عربية أغانينا هي.
2: ما قلت لك يا يما بطل يجي علينا.
1: وكمان هي.

0: وكمان هي
1: حسيت حدك كيف بغفى عالهدى
2: نوتة عربية من فانكوفر تستحق السمع نوتة عربية من فانكوفر تستحق السمع نوتة عربية بتحكي لاختك وين ما كنت

0: كمان هي
1: فن التغافل نعمة من ألف الدفاتر والابتسامة تنسى أما النكد يا ساتر
2: نوتة أريبيا بتحكي لأختك وين ما كنت.

0: بيغرق.
1: ضيعتكن يا منتورة شو تهيأ ببالة، تقالت لحالة بدي قاتل هالليل، هالضو الأسود هالمتجمد الجاي عم لايين الخيل، صار له ملايين سنين يتسلطن بالوديان وما كانوا بقلب الإنسان. وقالت ضيعتكن بدي خلي القنديل هالضو النغمة اللي بتطفي نسمي يمحي هالعتمة.
2: نوتة أريبيا، نوتة أريبيا، نوتة أريبيا.

كرمالك عظيم يا بصولك هالعين.

0: بنوتة عربية أغانينا هاي وكمان هاي
1: شنه الجمال اللي بيها سحر قلبي
0: وكمان هاي

نوتة عربية من فانكوفر إلى كل العالم. nota-arabia.com تستحق السمع.

Nota Arabia, Nota Arabia, Nota Arabia.

0: من العمر.
1: مونتي كارلو الدولية، نشرة الأخبار.
0: أهلا بكم. التقى الرئيس اللبناني جوزيف عون في واشنطن نظيره الأمريكي دونالد ترامب، الذي قال إنه يريد تقديم مساعدة كبيرة إلى لبنان مع بدء تطبيق اتفاق إطار مع إسرائيل رعته واشنطن، وفي حين أعلن ترامب أنه مستعد للتفاوض مع حزب الله. شدد الرئيس اللبناني جوزيف عون على الحاجة إلى انسحاب إسرائيل من الأراضي اللبنانية. سليمان ياسيني.
2: زيارة جيدة جدا، هكذا وصف الرئيس اللبناني جوزيف عون زيارته إلى واشنطن التي تعد الأولى لرئيس لبناني منذ نحو 20 عاما. وخلال لقائه بنظيره الأمريكي دونالد ترامب، أكد جوزيف عون على ضرورة الانسحاب الإسرائيلي الكامل من الأراضي اللبنانية، معتبرا أن ذلك يشكل خطوة أساسية لترسيخ الاستقرار وتمكين الدولة اللبنانية من بسط سيادتها الكاملة بقواها الذاتية حصرا في إطار تنفيذ اتفاق الإطار الموقع مع إسرائيل. كما أعرب عون عن تقديره للدعم الأمريكي لسيادة لبنان ومؤسساته الشرعية وقواته المسلحة. ومن جانبه قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن لبنان عانى سوء المعاملة منذ فترة طويلة، معلنا أن واشنطن ستقدم له دعما كبيرا. كما أشاد ترامب في ذات السياق بجهود الرئيس عون في تطوير بلاده، ووجه إدارته بالسماح باستئناف الرحلات الجوية المباشرة لشركات الطيران الأمريكية إلى لبنان، وذلك بعد توقفها منذ عام 85 من القرن الماضي.
0: رئيس الوزراء اللبناني نواف سلام اعتبر من جهته أن استئناف الرحلات الجوية المباشرة بين الولايات المتحدة ولبنان يمثل فرصة كبيرة للاقتصاد اللبناني وللعلاقات مع واشنطن كما قال. وبالتزامن مع زيارة الرئيس عون إلى البيت الأبيض، أفاد الجيش اللبناني بأن القوات الإسرائيلية أطلقت النار على مقربة من عناصره خلال انتشارهم في بلدة زوطر الغربية، إحدى المناطق التجريبية في جنوب البلاد، بموجب اتفاق الإطار مع إسرائيل. جاء هذا الحادث مع إعلان الجيش عن انتشاره في هذه المنطقة. من جنوب لبنان، فالنتينا سمعان.
3: رغم أن انتشار الجيش اللبناني في المناطق التجريبية يتم في إطار الاتصالات مع مجموعة التنسيق العسكري الخاصة بلبنان، إلا أن الجيش الإسرائيلي أطلق النار على مقربة من وحدات الجيش اللبناني أثناء تنفيذها عملية الانتشار في زوطر الغربية. الجيش اللبناني أكد أن هذا الخرط من شأنه أن يعرقل تطبيق خطوات الانتشار في المناطق المتفق عليها، ولا يعد هذا الخرق الوحيد من الجانب الإسرائيلي، إذ تعرض حرج علي الطاهر وحي الدير في النبطي الفوأة، كما أطراف ميفدون لقصف مدفعي، وبلدات ميس الجبل، كفرت بنيت، بيت يحون، كونين ومجد الزون لعمليات نسف وتفجيرات كبيرة بالتزامن مع عمليات تمشيط طالت بلدات مجد الزون، بيوت السياد وحداتة. إلى ذلك ألقى الجيش الإسرائيلي قنابل صوتية على بلدتي المنصور وحداتة. فالنتينا سمعان، جنوب لبنان، مونتي كارلو الدولية.
0: الجيش اللبناني بدأ إذن الانتشار في بلدة زوطر الغربية بجنوب لبنان تطبيقا لما يعرف بالمناطق التجريبية بموجب اتفاق الإطار المبرم مع إسرائيل، عن أبرز التحديات التي تهدد نجاح خطوة مماثلة. سألت مونتي كارلو الدولية الكاتب السياسي محمد بركات، نستمع إليه مجيبا على سؤال لنضال شقير.
4: أهم التحديات هو أن يلتزم حزب الله بعدم الدخول إلى هذه القرى. اليوم رئيس بلدية زوطر الغربية قال أن أهالي البلدة لا يريدون أي قوة مسلحة غير الجيش في البلدة. هذا يعني أن الرأي العام في هذه القرى يتغير مع الشرعية، وهذا يعني أن الأمور مرهونة. أولاً بالتزام إسرائيل بهذه المناطق التجريبية بعدم قصفها، بعدم العودة إليها، وثانياً بالتزام أيضاً الفصائل الإيرانية حزب الله بعدم الدخول إليها. يعني الجيش اللبناني اليوم يحرر هذه القرى من الاحتلالين الإيراني والإسرائيلي، والأمور مرهونة بالتزام هاتين الدولتين بعدم العودة والدخول إلى هذه القرى.
0: الكاتب السياسي محمد بركات. في ملف التصعيد بين واشنطن وطهران، أعلن الجيش الأمريكي فجر اليوم الانتهاء من أحدث غاراته على إيران، وذلك لليلة 11 على التوالي. وكان دونالد ترامب قد أعلن أن الولايات المتحدة لم تنتهي من مهاجمة إيران في وقت كثفت فيه طهران ضرباتها على دول المنطقة، هذا في وقت أصدرت فيه الولايات المتحدة تحذيرا يحض المواطنين الأمريكيين في جميع أنحاء العالم على توخي الحذر واليقظة بسبب الحرب مع إيران، وفق بيان للخارجية. نضال شقير.
5: نظرا لتصاعد التوترات في الشرق الأوسط، تظل البيئة الأمنية معقدة مع احتمال حدوث تصعيد غير متوقع. بهذه الكلمات حذرت وزارة الخارجية الأمريكية مواطنيها حول العالم من ضرورة توخي الحذر واليقظة بسبب الحرب مع إيران، ونبه البيان أيضا إلى تزايد احتمال وقوع هجمات تستهدف المنشآت الدبلوماسية الأمريكية أو مواقع مرتبطة بالولايات المتحدة والمواطنين الأمريكيين في جميع أنحاء العالم. كما أشارت وزارة الخارجية الأمريكية إلى أن إيران والجماعات الداعمة لها قد تستهدف مصالح أمريكية أخرى في الخارج أو مواقع مرتبطة بالولايات المتحدة والمواطنين الأمريكيين في مختلف أنحاء العالم. يذكر أن هذا التحذير يأتي بعد تأكيد الرئيس الإيراني مسعود بازشكيان أن بلاده في حرب شاملة مع الولايات المتحدة التي وسعت نطاق ضرباتها ضد إيران، حيث شمل القصف الأخير مدينة بوشهر التي تضم محطة للطاقة النووية.
0: وكانت وسائل إعلامية أفادت بأن وسطاء بين الولايات المتحدة وإيران طرحوا مقترحا لوقف إطلاق النار لمدة 10 أيام بهدف تهدئة التوترات في محاولة لدفع الطرفين إلى العودة إلى طاولة المفاوضات. فهل تذهب إدارة الرئيس دونالد ترامب نحو خفض التوتر بعد أيام من التصعيد؟ سؤال طرحته موتي كارلو الدولية على الدكتور حسن منيمني الأستاذ في معهد الشرق الأوسط في واشنطن. نستمع إلى مقاله.
6: الإدارة تسير على مسارين متوازيين، من جهة العملية الممنهجة لإضعاف قدرات إيران العسكرية مستمرة بناء على مناوشات، ولكن ما يتجاوز المناوشات. من جهة أخرى الكلام حول ضرورة التفاوض رغم أن أفق التفاوض محدود جدا كذلك مستمر. المسألة لا تتعلق وحسب بالإنجازات الميدانية، ولكن كذلك تحديدا بكيف يحسم الصراع داخل البيت الأبيض بين جناحي الواقعيين الذين يحبذون التفاوض والصقور الذين يريدون العودة إلى الحرب. دونالد ترامب بطبيعة الحال يغتنم الفرصة يوما بيوم. لا يمكن الافتراض بأنه ثمة رؤية لديه. هو إذا كانت المعطيات تناصر الموقف الصقوري فهو صقر، وإذا كانت المعطيات تشير إلى احتمال بروز أفق تفاوضي فهو يسعى للتفاوض، أي يدعم التفاوض. إذا نحن أمام حالة مترددة غير محسومة.
0: حسن منيمني الأستاذ في معهد الشرق الأوسط في واشنطن. وزير الدفاع الأمريكي بيت هيكست قدر من جهته كلفة الحرب على إيران ب 37 مليار دولار حتى الآن، وهو ما يمثل ارتفاعا عن تقدير سابق بلغ نحو 29 مليار دولار منتصف شهر أيار مايو. هذا واستدعت وزارة الخارجية الفرنسية القائمة بالأعمال الإيرانية في فرنسا بالأمس بعد اعتداء تعرض له دبلوماسيان فرنسيان في طهران يوم الأحد، مطالبة بتسليط الضوء على الحادثة ومعاقبة مرتكبيها. والحصار البحري على السعودية دخل حيز التنفيذ وأجبر ناقلتي نفط على تغيير مسارهما نحو قناة السويس. ونستعرض ردود الفعل اليمنية والدولية من صنعاء مع مراسل مونتي كارلو الدولية محمد سماوي.
7: على خلفية الإعلان من قبل جماعة أنصار الله الحوثيين فرض الحصار البحري على السعودية، أكدوا أنهم أجبروا 6 سفن على العودة لأدراجها في البحر الأحمر بعد تهديدهم باستهداف السفن التي لا تلتزم بحظر الملاحة البحرية المعلن سابقا عنها. وفي السياق ذاته ذكرت وكالة رويترز أن ناقلتي نفط تحملان شحنات سعودية متجهة إلى آسيا غيرتا مسارهما في البحر الأحمر عقب تهديدات جماعة أنصار الله الحوثيين لهما واتجهتا نحو قناة السويس. الحكومة اليمنية المعترف بها دوليا عبر رئيس مجلس القيادة الرئاسي تعهد بمنعهم من جر البلاد إلى مزيد من التصعيد. يبدو أن الحصار البحري على موانئ السعودية قد دخل حيز التنفيذ في ظل مخاوف من اتساع رقعة هذا الحصار البحري على السعودية والتي تعتبر من أكبر مصدري النفط على مستوى المنطقة. محمد السماوي، صنعاء، مونتي كارلو الدولية.
0: قتل 12 فلسطينياً، 6 منهم من عائلة واحدة وبينهم 4 أطفال في غارات جوية إسرائيلية على قطاع غزة بحسب دفاع
8: نوتا
0: المدني.
8: نوتا عربية.
0: أنتم دائماً في الاستماع إلى نشرة السادسة صباحاً من مونتي كارلو الدولية. دعت رئيسة الوزراء الإيطالية جورجيا ميلوني إلى كشف الحقيقة الكاملة خلف وفاة المغربي عبد الرحيم فقير خلال عملية توقيف أمنية يوم الأحد في مدينة بولونيا في حادثة أثارت موجة من الغضب والاستنكار مواقف منددة ومنظمات حقوقية دخلت على الخط والخارجية المغربية طلبت السلطات الإيطالية بتحديد المسؤوليات. المزيد من الرباط مع مراسلنا جلال المخفي.
9: عبد الرحيم مهاجر مغربي في إيطاليا عمره 43 سنة يظهر في مقاطع فيديو مسربة وهو يستغيث لا أستطيع التنفس. كان تحت وطأة أرجل رجال أمن إيطاليين يتم الإعلان بعدها عن مفارقته الحياة. مقتل عبد الرحيم خلف صدمة واسعة وغضبا جارفا على منصات التواصل الاجتماعي في المغرب. أكبر 3 منظمات حقوقية مغربية دانت ما وصفته بالتعامل العنصري والعنف الأمني غير المتناسب مطالبة بتحقيق شفاف يحدد المسؤوليات ومشبهة الحادث بمأساة الأمريكي جورج فلويد. وعلى منصات التواصل الاجتماعي عبر آلاف المغرب عن تعاطفهم وفي الوقت نفسه غضبهم من أفراد الشرطة. وعكست التعليقات قلق المغاربة حول سلامة أبنائها في ديار الغربة وسط تنديد متزايد بما وصفه الناشطون بالمعاملة القاسية والتمييزية التي قد يتعرض لها المهاجرون. أما رسميا فقد طالب السفير المغرب في روما مغاربة إيطاليا بعدم الانسياق وراء الاستفزازات فيما أعلنت الرباط رسميا تشبثها بتحقيق قضائي شفاف ونزيه وكامل لكشف ملابسات التدخل العنيف مع توفير الدعم القانوني والمؤازرة الكاملة لأسرة الضحية في هذه المحنة. جلال المخفي، الرباط، مونتي كارلو الدولية.
0: هنا في فرنسا وفي سابقة هي الأولى من نوعها في أوروبا أقر البرلمان نهائيا مشروع قانون يحظر استخدام وسائل التواصل الاجتماعي لمن هم دون 15 من العمر ومن المقرر أن يدخل هذا الإصلاح حيز التنفيذ في أيلول سبتمبر. سليمان ياسيني.
2: بغالبية ساحقة أقر البرلمان الفرنسي نهائيا قانونا اعتبر أنه أحد أبرز الإصلاحات في الولاية الثانية للرئيس إيمانويل ماكرون. قانون منع استخدام مواقع التواصل الاجتماعي لمن هم دون 15 من العمر يلزم منصات التواصل الاجتماعي بإنشاء أنظمة موثوقة للتحقق من أعمار المستخدمين دون فرض عقوبات مباشرة على الأطفال أو أولياء أمورهم. كما ينص القانون على حظر استخدام الهواتف المحمولة داخل الثانويات مع إمكانية منح استثناءات وفق الأنظمة الداخلية للمؤسسات التعليمية. التشريع جاء استجابة لتزايد التحذيرات من التأثيرات السلبية لشبكات التواصل الاجتماعي مثل القلق والاكتئاب واضطرابات النوم والتنمر الإلكتروني خاصة بين الأطفال والمراهقين. وفي المقابل أثار القانون جدلا واسعا داخل الأوساط السياسية والحقوقية إذ شكك بعض النواب في إمكانية تطبيقه عمليا خلال المدة المحددة، بينما حذر آخرون من انعكاساته على حماية الخصوصية وحرية التعبير والوصول إلى المعلومات.
0: يتقدم حريق ضخم اندلع بالأمس في جنوب شرق فرنسا وأتى حتى الآن على 1700 هكتار، يتقدم بسرعة كبيرة جدا على جبل في منطقة بروفانس ما استدعى إجلاء حوالي 400 شخص. بهذا الخبر نصل إلى ختام النشرة، عودة لتذكير بأبرز ما جاء فيها من عناوين. ترامب يؤكد خلال استقباله عون نيته تقديم مساعدة كبيرة إلى لبنان. واشنطن تشن جولة جديدة من الضربات على إيران. ميلوني تطالب بكشف الحقيقة الكاملة خلف مقتل مواطن مغربي. البرلمان الفرنسي يحظر استخدام وسائل التواصل لمن هم دون 15 من العمر.
10: شكرا لك رولا أبي حيدر.
1: للاستماع إلى آخر نشراتنا mc-dualia.com. أحوال الطقس.
0: وتبدأ أحوال طقس من هنا من باريس رضا.
10: نعم رولا، في باريس تصل درجة الحرارة إلى 27 درجة مئوية، غيوم متفرقة في لندن مع 26 درجة مئوية، زخات أمطار مرتقبة في برلين، درجة الحرارة تصل إلى 19 درجة مئوية، في روما غيوم متفرقة درجة الحرارة تصل إلى 36 درجة مئوية، وفي مدريد درجة الحرارة مرتفعة تصل إلى 39 درجة مئوية.
0: اختيار خليل الحية لرئاسة المكتب السياسي لحركة حماس كان متوقعا، لكن يستبعد أن يحرك استكمال تطبيق اتفاق غزة بسبب الشروط الإسرائيلية.
10: خبر وتحليل بقلم وصوت عبد الوهاب بدرخان.
8: لم تكن هناك مفاجأة في انتخاب خليل الحي رئيسا للمكتب السياسي لحركة حماس، فهو ابن قطاع غزة، والقطاع حاليا تحت إدارة حماس ولا يزال مستقبله مجهولا. أما منافسه خالد مشعل فهو من مواليد الضفة الغربية، وذكر أن حسم الانتخابات داخل مجلس الشورى تطلب دورتين، إذ انتهت الأولى منتصف أيار مايو الماضي إلى فارق صوت واحد بينهما. وترى الأوساط الفلسطينية عموما أن اختيار الحي منطقي في هذه المرحلة كي يكمل العمل الذي يتولاه منذ مقتل إسماعيل هنيه الرئيس السابق للمكتب السياسي في طهران في آخر تموز يوليو 2024، ثم مقتل يحيى السنوار في غزة في تشرين الأول أكتوبر من العام نفسه. وكان الحي المفاوض الرئيسي على اتفاق وقف إطلاق النار في غزة في أكتوبر 2025، وقد راكم خبرة مكنته من فتح قنوات تفاهم مع سائر الوسطاء وصولا إلى مسؤولين أمريكيين التقوه أكثر من مرة ويتواصلون معه باستمرار. وفي الانتخابات كان من الطبيعي أن يتعاطف معه الأعضاء الغزيون ونسبة مهمة من أعضاء الضفة، إذ أنه فقد 3 من أبنائه خلال الحرب، واستهدفته إسرائيل في الغارة الشهيرة التي شنتها على مقر المفاوضات في الدوحة عاصمة قطر. ويحظى الحي في غزة بدعم من تبقى من القادة العسكريين، ما يمنحه شرعية داخلية، فيما يعتبره أنصار الحركة رمزا للتوازن بين فرص التهدئة ومخاطر التصعيد، ويأملون في أن يأخذ أعضاء مجلس السلام انتخابه كخطوة محفزة لاستكمال تطبيق اتفاق غزة، رغم أن المفاوضات في هذا الشأن متعثرة بسبب شروط إسرائيل واستمرارها في توسيع رقعة احتلالها على الأرض. وإذ كان الحي من القادة القريبين من إيران، فإن الجانبين الأمريكي والإسرائيلي يراقبان احتمالات تنشيط العلاقة بينه وبين طهران، خصوصا أن الأخيرة متأهبة حاليا لإعادة تحريك وكلائها. لكن مصادر عدة أشارت إلى أن الوسطاء المصريين والقطريين والأتراك ينصحون بتشجيع المنح البراغماتي الذي أبداه الحي خلال المفاوضات، باستثناء التهاون في مسألة نزع سلاح حماس كما يريدها الإسرائيليون.
0: قراءة في المواقع والصحف العربية الصادرة اليوم، معك محمد بوشيبة. صحيفة العرب الجديد عنونت: ترامب وإيران، الحرب التي حذر منها بريجينسكي.
11: ترى رندا حيدر في صحيفة العربي الجديد أن تجدد المواجهة بين الولايات المتحدة وإيران يعكس تحولا في الاستراتيجية الأمريكية من سياسة الاحتواء والدبلوماسية للاعتماد المتزايد على القوة العسكرية. وتستحضر الكاتبة في هذا السياق أفكار مستشار الأمن القومي الأمريكي الأسبق بريجينسكي، الذي كان يعتبر إيران قوة جيوسياسية محورية لا يمكن تجاهلها أو إقصاؤها من ترتيبات الأمن الإقليمي. ووفقا لرؤيته، فإن التعامل مع طهران عبر التفاوض والاحتواء يبقى أكثر فاعلية من الانخراط في مواجهة عسكرية مباشرة قد تفضي إلى نتائج يصعب السيطرة عليها. وتضيف الكاتبة أن الحرب الدائرة اليوم تؤكد إلى حد كبير المخاوف التي عبر عنها بريجينسكي بعدما تحولت إيران من شريك محتمل في ترتيبات التوازن الإقليمي إلى ساحة مواجهة مفتوحة.
0: نقرأ في موقع المدن: الصراع الإيراني والأمريكي على النفوذ في لبنان.
11: أوضحت ليلى أولى في موقع المدن أن المواجهة العسكرية بين إيران والولايات المتحدة لم تعد تقتصر على الملف النووي، بل تمتد إلى صراع أوسع للنفوذ الإقليمي ولا سيما في لبنان والعراق. وأضافت الكاتبة أن طهران تسعى إلى ربط مستقبل التهدئة في لبنان بمسار مفاوضاتها مع واشنطن في وقت يتمسك فيه حزب الله بسلاحه ويرفض أي مفاوضات مباشرة بين لبنان وإسرائيل، مع تصاعد انتقاداته للرئيس اللبناني جوزيف عون ومواقفه الداعمة لحصرية السلاح بيد الدولة. وتضيف الكاتبة أن زيارة الرئيس جوزيف عون إلى واشنطن جاءت في ظل انقسام داخلي حاد حول العلاقة مع الولايات المتحدة وإيران، وفي وقت يشكك فيه حزب الله في أي تفاهمات قد يتوصل إليها مع الإدارة الأمريكية. وترى أن قدرة الدولة اللبنانية على الحد من نفوذ الحزب لا ترتبط بالجانب العسكري فحسب، بل تصطدم أيضا بشبكة الخدمات الاجتماعية والاقتصادية التي أنشأها الحزب على مدى سنوات ولا سيما في جنوب لبنان.
0: في موقع أساس ميديا، النووي السعودي شراكة القلق بين إيران وإسرائيل.
11: يرى عباد اللدن في موقع أساس ميديا أن البرنامج النووي السعودي يشهد تطورا لافتا الذي يقترب بحسبه من أن يصبح أول برنامج في الشرق الأوسط يحصل على موافقة أمريكية رسمية لتخصيب اليورانيوم داخل أراضيه. وتشير لأن هذا التقدم جاء بعد توقيع وثيقة تعاون نووي مدني بين الرياض وواشنطن خلال زيارة ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان إلى البيت الأبيض. كما تؤكد الكاتب أن الإدارة الأمريكية أبلغت الكونغرس بنيتها المضي في الاتفاق مع طلب استثنائي قانوني يسمح بإتمامه رغم القيود المفروضة على التعاون النووي مع الدول التي لم تعتمد البروتوكول الإضافي للوكالة الدولية للطاقة الذرية. واعتبر الكاتب أن موافقة واشنطن على تخصيب اليورانيوم داخل المملكة إن تأكدت ستشكل سابقة غير مسبوقة في المنطقة لما تحمله من تداعيات على موازين القوى الإقليمية.
0: إرسال قوات سورية إلى لبنان لمواجهة حزب الله، مخاطر عودة الماضي، عنوان في صحيفة العرب اللندنية.
11: تناولت صحيفة العرب اللندنية الجدل المثار حول احتمال إرسال قوات سورية للبنان لمواجهة حزب الله، معتبرة أن مجرد طرح هذا السيناريو يعكس التحولات الجيوسياسية التي تشهدها المنطقة، لكنه يثير مخاوف لبنانية عميقة بسبب الإرث التاريخي للوجود العسكري السوري في البلاد. وتذكر الصحيفة بأن دخول القوات السورية للبنان عام 1976 تحت مظلة قوات الردع العربية تحول لاحقا إلى نفوذ سياسي وعسكري استمر حتى عام 2005، تاركا خلفه تجربة لا تزال حاضرة في ذاكرة شريحة واسعة من اللبنانيين. وترى أن أي عودة عسكرية سورية حتى لو جاءت تحت عنوان مواجهة حزب الله قد تفسر باعتبارها إحياء لمرحلة سابقة أكثر من كونها خطوة أمنية محدودة. وتضيف الصحيفة أن خطورة هذا السيناريو لا تقتصر على البعد التاريخي، بل تشمل أيضا هشاشة التوازنات الطائفية والسياسية في لبنان، حيث تؤدي مواجهة بين الجيش السوري وحزب الله إلى تصعيد الانقسامات المذهبية وإعادة فتح ملفات الصراع القديمة. كما تشير الصحيفة لأن دمشق تواجه التحديات الكبيرة من إعادة بناء مؤسساتها العسكرية إلى معالجة أزماتها الاقتصادية والأمنية، ما يجعل أي تدخل خارج الحدود عبئا إضافيا.
0: شكرا لك محمد بوشيبة.
10: مشروع حظر استخدام الأطفال والمراهقين لمنصات التواصل الاجتماعي في ألمانيا.
0: ريبورتاج منصف سليمي من برلين.
12: مؤسف حقا، فأنا أستمتع به أيضا، أتواصل مع أصدقائي عبر جميع المنصات وغيرها، لكنه أيضا ليس جيدا فيما يتعلق بالتركيز.
13: أنا أؤيد حظر وسائل التواصل الاجتماعي لأنها تؤثر سلبا وبشكل كبير على شباب اليوم من خلال التنمر وخطاب الكراهية وغيرها من القضايا التي قد تؤثر بشكل كبير علينا كشباب.
14: هذه الشابة والشاب تحدثا لإذاعة مونتي كارلو الدولية أثناء استراحة المدرسة في مدينة كولونيا، حيث يرخص بفتح الهاتف خارج وقت الدرس عند مدخل المدرسة. تبدو الآراء متباينة حول فكرة حظر استخدام شبكات التواصل الاجتماعي لليافعين. هذا الموضوع يثير المزيد من الجدل في وسائل الإعلام والنقاشات السياسية، ولكن أيضا داخل العائلات الألمانية. أرندا تعيش في كولونيا، أم لثلاثة أطفال.
15: أنا كأم لثلاثة أولاد أقل من 16 سنة أكيد ضد إنه أولادي يستعملوا الوسائل الاجتماعية، وهي خلت تنتشر برشا جرائم، حتى خصوصيات متاع العائلة ما عادش موجودة. الأولاد ولوا يقلدوا في اللي يشوفوه، حتى اللي تاخذ وقت الأولاد تعمل لهم إدمان، تعمل لهم حتى حالات نفسية انعزال وعزلة.
14: استطلاعات ودراسات عديدة تسلط الضوء على مظاهر قلق ومخاوف بسبب ما يمكن أن يترتب عن استخدام الأطفال لوسائل التواصل، خصوصا إذا كانت بكثافة وبعيدا عن أعين الوالدين. وزيرة التعليم والأسرة المنتمية للحزب المسيحي الديمقراطي كارين برين قالت إن حزبها يناقش مشروعا قدمه شريكه في الحكومة الحزب الاشتراكي الديمقراطي، يهدف لحظر منصات التواصل على من هم دون 16 عاما.
0: لقد تركنا أطفالنا يواجهون هذا الأمر بمفردهم لفترة طويلة جدا، وفي هذه النقطة على الأقل يوجد إجماع واسع داخل حزب الاتحاد الديمقراطي المسيحي.
14: راندا تؤيد حظرا واسعا على الأطفال.
15: أنا ضد وسائل الاتصال، لكن مانيش ضد استعمال التليفون بصفة عامة في وقت محدد بصفة محددة. يعني بالتليفون نقدر نتواصل مع أولادي، نراقبهم، نشوفهم.
14: استخدام منصات التواصل الاجتماعي من طرف اليافعين ينطوي على إيجابيات أيضا، لكن بحدود، تقول الباحثة الاجتماعية في قضايا النساء الدكتورة أماني سيفي.
16: أنا ضد الحظر، ولكن أؤيد بشدة المربى الوعية من الأهل. إذا ركزنا على الفتيات والمراهقات، فالمنع يحرمهن مساحة أساسية للتعبير عن أفكارهن وطموحاتهن والتواصل مع أقرانهم وتبادل آراء مختلفة في مرحلة حساسة ومهمة جدا من تكوين
0: عربية.
16: مع ذلك من الضروري أن الأهل يكون لهم دور فاعل في مربى الوقت والمحتوى.
14: حسب استطلاع للرأي أجري مؤخرا في ألمانيا، يعارض أغلبية المراهقين ممن تتراوح أعمارهم بين 16 و 18 عاما فرض حظر استخدام الهواتف المحمولة في المدارس.
16: في رأيي أن الحل الأمثل ليس المنع كامل، ولكن التوجيه الذكي والمراقبة الواعية، وضع قواعد صحية، تحديد أوقات مناسبة للاستخدام ومتابعة المحتوى. أعتقد بالطريقة دي نقدر نحمي الأطفال والفتيات من المخاطر، وفي نفس الوقت نمنحهم فرصة للتعبير عن أنفسهم، بناء ثقة بأنفسهم وتطوير مهاراتهم. في عالمنا اليوم الرقمي اللي صعب جدا أن احنا نفصل الأطفال والشباب عنه.
14: حتى وإن تم الحظر فإن عقبات تقنية قد تواجهه كما يقول خبراء، كما أن التشريعات الأوروبية تضع قيودا على أي تضييق على عمل الشركات تكنولوجيا المعلومات. منصف السليمي، كولونيا، مونتي كارلو، الدولية.

0: صباح مونتي كارلو الدولية متواصل بفقراته المتنوعة. نرحب بكل من انضم الآن إلينا.
1: موجز إخباري بعد قليل مع زميل سليمان ياسيني، بعد ذلك نشرة اقتصادية مع المستشار الاقتصادي لمونتي كارلو الدولية زياد الحشيم.
0: أخبار الاستهلاك تأتي بعد ذلك مباشرة معك رضا.
1: وفيها رولا تراجع الجوع عالميا، لكن الصراعات والمناخ يهددان المكاسب حسب تقرير أممي. والولايات المتحدة الأمريكية تمنح الصادرات الأردنية معاملة جمركية تفضيلية.
0: في النشرة الرياضية وديع فيعان يحدثنا عن أخبار ما بعد المونديال وانتقالات اللاعبين، قبل أن نتوقف مع روب صبح التي تتساءل في مدونة اليوم لماذا ننفذ الأوامر الشريرة.
1: ونختم هذه الساعة مع عرب الحظوظ إبراهيم حزبون في فقرة الأبرش،
0: ابقوا معنا.
2: الآن غدا.
3: صحيح أن كرة القدم تجمع العالم، لكنها قد تكشف أيضا انقساماته. فلماذا نشجع منتخبات دون أخرى؟ وإلى أي حد تؤثر السياسة والهوية في اختياراتنا الرياضية؟ الآن غدا مع طارق حمدان، الأربعاء في 22 يوليو، 11:00 صباحا بتوقيت باريس. شاركونا عبر صفحتنا على الفيسبوك.
2: مونتي كارلو الدولية.
3: هوى الأيام، سمير إبراهيم.
4: هوى الأيام برنامج يومي يأتيكم بروح إيجابية وقصص هتخليكم تشوفوا الحياة بطريقة مختلفة.
3: في هوى الأيام
4: نبحث عن كل ما هو جديد ومفيد.
3: في هوى الأيام
4: نتكلم عن المبادرات والابتكارات وعن الموضة والرياضة والبيئة وقصص نجاح ملهمة.
3: هوى الأيام مع سمير إبراهيم يومياً في 4:00 بعد الظهر بتوقيت باريس على مونتي كارلو الدولية. أكيد
1: السادسة والنصف صباحا في باريس.
0: سليمان ياسيني يقدم لنا موجز أخبار جديد في فترتنا الصباحية، تفضل سليمان.
5: شكرا رولا، أهلا بكم مستمعينا الكرام. في إطار زيارته لواشنطن وخلال لقائه بنظيره الأمريكي دونالد ترامب في البيت الأبيض، شدد الرئيس اللبناني جوزيف عون على الحاجة إلى انسحاب إسرائيل من الأراضي اللبنانية، مؤكدا أن ذلك يشكل خطوة أساسية لترسيخ الاستقرار وتمكين الدولة اللبنانية من بسط سيادتها الكاملة بقواها الذاتية، حصرا والمضيئة قدما في تنفيذ إطار العمل الثلاثي المشترك. فيما قال ترامب إنه يريد تقديم مساعدة كبيرة إلى لبنان، كما أعلن السماح باستئناف الرحلات الجوية المباشرة لشركات الطيران الأمريكية إلى لبنان بعدما ظلت معلقة لأزيد من 4 عقود. هذا وتزامنا مع اللقاء، أفاد الجيش اللبناني بأن القوات الإسرائيلية أطلقت النار على مقربة من عناصره خلال انتشارهم في بلدة زوترة الغربية، إحدى المناطق التجريبية في جنوب البلاد، بموجب اتفاق الإطار مع إسرائيل. وفي تطورات الشرق الأوسط، أعلن الجيش الأمريكي أنه شن موجة جديدة من الضربات على إيران لليلة 11 على التوالي، وأفاد بأن إيران هاجمت أكثر من 30 سفينة تجارية عابرة للمضيق. من جانبه أفاد التلفزيون الرسمي الإيراني بأن الدفاعات الجوية فعلت في أنحاء طهران، مشيرا إلى وقوع ضربات في مناطق مختلفة من البلاد. ومن جانبها أفادت وكالة إيران بوقوع انفجارات في بوشهر التي تضم محطة الطاقة النووية الإيرانية الوحيدة. وفي تصريح له خلال اجتماع لرابطة دول جنوب شرق آسيا، قال وزير الخارجية الأمريكي مارك روبيو في مانيلا، قال إن سيطرة إيران على مضيق هرمز ستشكل سابقة خطيرة مع تبعات قد تتجاوز حدود الشرق الأوسط. أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن الولايات المتحدة ستتولى أمر المتمردين الحوثيين في اليمن على حد قولهم، مع إعلانهم تنفيذ أو تهديدهم بفرضهم في حظر على موانئ السعودية. في قطاع غزة أسفرت غارات إسرائيلية على عن مقتل 12 شخصا، 6 منهم من عائلة واحدة بحسب ما أفاد الدفاع المدني في القطاع. وهنا في فرنسا فتحت النيابة الوطنية لمكافحة الإرهاب تحقيقا أوليا، وذلك بشأن أعمال تعذيب عقب شكاوى تقدم بها شخصان شارك في أسطول حاول الوصول إلى غزة في شهر تشرين الأول أكتوبر 2025. نهاية الموجز، عودة إليك رولا.
0: شكرا لك سليمان.
6: مونتي كارلو الدولية معكم أينما كنتم.
0: إلى محطتنا الاقتصادية مع مستشار مونتي كارلو الدولية الاقتصادي زياد الهاشمي. تدخل وول ستريت أسبوعا حاسما لأسهم التكنولوجيا مع إعلان نتائج ألفابت الشركة الأم لجوجل اليوم، ثم نتائج إنتل غدا، في وقت ارتفعت فيه التقييمات وأصبحت توقعات المستثمرين أكثر صعوبة في الإرضاء. لماذا تحظى نتائج شركة ألفابت وإنتل بهذا الاهتمام الكبير في وول ستريت زياد؟
7: لأن نتائج الشركتين تمثل اختبارا مهما لمرحلة جديدة في سوق الذكاء الصناعي. المستثمرون لم يعود يكتفون بإعلان تلك الشركات عن استثمارات ضخمة، بل يريدون معرفة ما إذا كانت هذه الاستثمارات بدأت تتحول إلى إيرادات وأرباح فعلية. بالنسبة إلى شركة ألفابت، سيركز المستثمرون أولاً على نمو أعمال الحوسبة السحابية، لأن شركة جوجل كلاود تمثل القناة الرئيسية لتحويل تقنيات الذكاء الاصطناعي إلى خدمات مدفوعة للشركات والمؤسسات. كذلك سيركز المستثمرون على حجم الإنفاق الرأسمالي على مراكز البيانات والخوادم والرقائق والطاقة. استمرار هذا الإنفاق سيعطي إشارة مهمة إلى بقاء الطلب قويا في قطاع الذكاء الاصطناعي، وسيدعم شركات
8: الرقائق.
7: لكن ارتفاع الإنفاق من دون نمو واضح في الإيرادات قد يثير القلق كذلك بشأن العائد الاقتصادي لهذه الاستثمارات. أما نتائج شركة إنتل فستكون اختبارا مختلفا. السوق يريد معرفة ما إذا كانت مكاسب قطاع الذكاء الاصطناعي بدأت تترجم إلى مكاسب أو نشاطات أو أداء إيجابي بالنسبة للشركات خارج قطاع الذكاء الاصطناعي، ولا سيما في قطاع إنتاج الرقائق. وما إذا كانت شركة إنتل قادرة على الدخول في هذه المسألة واستعادة موقعها في صناعة الرقائق وتحسين أعمال مراكز البيانات والتصنيع وهوامش الأرباح بالنسبة لهذه الشركة. إذا نتائج ألفابت ستختبر استمرارية الإنفاق والعائد من الذكاء الاصطناعي، بينما ستختبر نتائج إنتل مدى اتساع هذه الدورة الاستثمارية لتشمل إنتاج أو شركات إنتاج الرقائق.
0: وكيف تتداخل نتائج الشركات مع قرارات الاحتياط الفيدرالي والتوترات الجيوسياسية زياد؟
7: نعم، السوق يتأثر هنا بقوتين تتحركان في اتجاهين مختلفين. القوة الأولى هي أرباح الشركات. إذا أعلنت شركتا ألفابت وإنتل نتائج قوية وأكدتا استمرار الطلب على تقنيات الذكاء الاصطناعي، فقد يدعم ذلك أداء أسهم التكنولوجيا ويعزز ثقة المستثمرين بأن الإنفاق الكبير في هذا القطاع ما يزال يحقق نموا. أما القوة الثانية فهي تتعلق بالتضخم وأسعار الفائدة. إذا أدت التوترات الجيوسياسية الحالية في منطقة الخليج وروسيا كذلك إلى ارتفاع أسعار النفط والطاقة، فقد ترتفع تكاليف النقل والإنتاج وتعود الضغوط التضخمية إلى الاقتصاد الأمريكي. عندها قد يتريث الاحتياطي الفيدرالي في خفض أسعار الفائدة أو يبقيها مرتفعة لفترة أطول. هذه المسألة مهمة لأداء أسهم التكنولوجيا بشكل خاص، لأن ارتفاع الفائدة يقلل جاذبية تلك الأسهم التي تعتمد على تقييمات هذه الشركات. لذلك قد تعلن الشركات نتائج جيدة لكن أسعار أسهمها لا ترتفع كثيرا إذا كان المستثمرون لديهم قلق من استمرار الفائدة مرتفعة لمدة أطول. بمعنى آخر أن أرباح الشركات تدفع السوق إلى الأعلى، بينما ارتفاع الفائدة وارتفاع أسعار الطاقة قد يدفعه إلى الأسفل. ولهذا سيراقب المستثمرون نتائج الشركات بالتوازي مع متابعة أسعار الطاقة ورسائل الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي لتحديد أي الاتجاهين سيكون الأقوى خلال المرحلة المقبلة.
0: زياد الهاشمي مستشار مونتي كارلو الدولية الاقتصادي، شكرا لك.
8: مونتي كارلو الدولية، صحة الخبر ودقة التحليل.
0: إلى أخبار الاستهلاك والتسوق، رضا الجوع يتراجع عالميا لكن الصراعات والمناخ يهددان المكاسب.
1: نعم رولا، كشف تقرير صدر أمس بعنوان حالة الأمن الغذائي والتغذية في العالم، الصادر عن 5 وكالات أممية وهي منظمة الأغذية والزراعة الفاو وصندوق الدولي للتنمية الزراعية، منظمة الطفولة اليونيسيف وبرنامج الأغذية العالمي ومنظمة الصحة العالمية. كشف عن تراجع طفيف في معدلات الجوع عالميا خلال عام 2025 مع استمرار أفريقيا في تسجيل أعلى مستويات نقص تغذية مع تحذيرات من تراجع في هذه الأرقام.
0: وما الذي يهدد استمرار هذا التحسن؟
1: يحذر التقرير من أن الصراعات الجيوسياسية واضطرابات أسواق الطاقة والشحن إلى جانب الأزمة المناخية قد تدفع ملايين الأشخاص إلى براثن الجوع، وأشار التقرير إلى أن أكثر من 500 مليون شخص قد يواجهون الجوع المزمن بحلول عام 2030، فيما لا يزال أكثر من 2 مليار شخص غير قادرين على تحمل كلفة نظام غذائي صحي خاصة في إفريقيا.
0: وأمريكا تمنح الصادرات الأردنية معاملة جمركية تفضيلية.
1: وقع الأردن والولايات المتحدة اتفاقية جديدة للتجارة المتبادلة تمنح الصادرات الأردنية معاملة جمركية تفضيلية عبر خفض الرسوم الجمركية الإضافية على السلع الأردنية إلى 10% مع مزايا خاصة لقطاع الألبسة، وذلك في إطار تطوير اتفاقية التجارة الحرة الموقعة بين البلدين عام 2001.
0: ما أبرز أهداف الاتفاقية رضا؟
1: تهدف هذه الاتفاقية رولا إلى تعزيز تنافسية الصادرات الأردنية وتسهيل دخولها إلى السوق الأمريكية وجذب استثمارات جديدة موجهة للتصدير، إلى جانب تحسين الإجراءات الجمركية وإزالة الحواجز التجارية وتعزيز حماية الملكية الفكرية وحقوق العمال. وتعد الولايات المتحدة أكبر سوق للصادرات الأردنية، إذ بلغت قيمتها نحو 595 مليون دينار تقريبا 800 مليون دولار خلال الثلث الأول من العام الحالي، وتشمل الألبسة والمجوهرات والآلات الكهربائية والأدوية.
0: أخبار ما بعد المونديال وانتقالات اللاعبين
1: والتفاصيل معك وديع فيعاني. صباح الخير.
9: صباح الخير. المونديال انتهى، غير أن تداعياته مستمرة، وحظي المنتخب الأرجنتيني باستقبال ضخم حضره ألاف المشجعين بالرغم من البرد والمطر. المنتخب الأرجنتيني العائد من الولايات المتحدة بعد خيبة الخسارة في النهائي أمام إسبانيا، غير أن بعض أفراد المنتخب لم يكونوا على متن الرحلة، ولم يظهر القائد ليونيل ميسي أثناء النزول من الطائرة، واستقبل أفراد الفريق على سجادة حمراء مع عزف ترحيبي من فرقة موسيقية عسكرية، ثم استقلوا حافلة ولوحوا للمشجعين على طول الطريق. وفي هذه الأثناء في إسبانيا جدارية ضخمة شيدت لتكريم مهاجم المنتخب الإسباني فيران توريس في وسط مدينة برشلونة. توريس لاعب البارسا سجل هدف الفوز أمام الأرجنتين في المباراة النهائية يوم الأحد الماضي. العمل الفني يخلد ذكرى فوز إسبانيا بكأس العالم، والرسم للفنان تي في بوي، وجدارية تجسد النجم الإسباني فيران توريس وهو يقبل كأس العالم، وكتبت عبارة صنع التاريخ تي في بوي.
10: بدأت رسم الجدارية أمس الساعة 2 ظهرا وأنهيتها حوالي الساعة 6 مساء، فعلت ذلك لفرحتي بفوز إسبانيا. استمتعت بالمباراة وأعجبتني طريقة لعبهم والقيم التي جسدوها. رأيت أن فيران توريس كان اللاعب الأنسب بتسجيله هدف الفوز.
9: واتهم رئيس رابطة الدوري الإسباني لكرة القدم خافير تيباس الاتحاد الدولي بتدمير صناعة كرة القدم بعد الإعلان عن إمكانية رفع عدد المشاركين في نهاية المونديال المقبل إلى 64 منتخبا. وقال تيباس في حديث مع صحيفة غازيتا ديلو سبورت الإيطالية إن زيادة عدد المنتخبات لا معنى لها، فصناعة كرة القدم لا تقتصر على كأس العالم مهما كانت أهميتها، إنهم يدمرون صناعة كرة القدم التي توفر عشرات آلاف الوظائف من أجل حدث يستمر 40 يوما ولا يهم سوى أقلية من اللاعبين. وفي هذه الأثناء الميركاتو سوق الانتقالات مفتوح على مصراعيه، والأندية الإنجليزية تعد لدفع مئات الألاف من أجل استقطاب أفضل اللاعبين. وتتنافس أندية أرسنال ومانشستر يونايتد وليفربول من أجل لاعب وسط منتخب فرنسا ونادي روما مانو كوني. أرسنال المهتم أيضا بنيكو ويليامز جناح الدولي الإسباني بطل العالم، وفريقه أتلتيك بيلباو يطالب ب90 مليون يورو من أجل التخلي عنه. وأرسنال بحاجة أيضا إلى مدافع قد يكون جون ستونز الدولي الإنجليزي البالغ 32 من عمره. عقده مع مانشستر سيتي انتهى وهو متوفر لتعويض الدولي الفرنسي ويليام ساليبا الذي قد يغيب لعدة أشهر بسبب الإصابة. ومدافع دولي فرنسي آخر معني بالانتقالات ماكسونس لاكروا شاهدناه في النهائيات قد يغادر كريستال بالاس للانضمام بفريق لندني آخر تشيلسي. والمدافع الدولي المغربي عيسى ديوب البالغ 29 من عمره سيغادر فولام للالتحاق بإبسويتش مقابل 10 ملايين يورو. وجناح الدولي الهولندي كريسنسيو سامرفيل الذي تألق خلال المونديال الأخير سيغادر نادي ويستام الذي هبط إلى الدرجة الثانية ويثير اهتمام نادي روما وكذلك أستن فيلا الذي سيخسر الدولي الإنجليزي مورغان روجرز المتجه نحو تشيلسي. وبالإضافة إلى سامرفيل يهتم أستن فيلا أيضا بلاعبي تشيلسي جناح الدولي الأرجنتيني غارناتشو والمهاجم الدولي السنغالي نيكولاس جاكسون. وبعدما غادر الدولي الاسكتلندي أندي روبرتسون إلى توتنهام يحتاج ليفربول إلى ظهير أيسر جديد قد يكون الدولي السويدي دانيال سفينسون لاعب بروسيا دورتموند. وكرم جمهور نادي نيوكاسل يونايتد نجمه الراحل كيفين كيغان الذي توفي أول من أمس وهو يبلغ 75 من عمره بعد صراع مع المرض. كيغان الذي دافع خلال مسيرته عن ألوان ليفربول هامبورغ ونيوكاسل يونايتد وحقق العديد من الألقاب الجماعية والفردية أبرزها الدوري الإنجليزي والدوري الألماني ودوري أبطال أوروبا إضافة إلى الكرة الذهبية في مناسبتين عامين 78 و79 ثم درب نيوكاسل يونايتد ومنتخب إنجلترا.
11: إنه بالفعل أسطورة، لقد كانت صدمة كبيرة بالنسبة لنا، لكن من الجيد جدا أن نرى الجميع يأتي لتقديم واجب العزاء، بالتأكيد سنفتقده كثيرا.
9: والمرحلة 16 من طواف فرنسا سباق ضد الساعة فاز به البلجيكي ريمكو إيفنبول ثاني الترتيب العام متقدما بحوالي نصف دقيقة على المتصدر تاديي بوغاشكار. بوغاشكار احتفظ بصدارة الترتيب العام أمام إيفنبول والمكسيكي إيساك ديل تورو. شكرا لمتابعتكم وإلى اللقاء.
1: السادسة وخمس وأربعون دقيقة صباحا في باريس، تذكير بأبرز عناوين الأخبار معك رولا.
0: ترامب يؤكد خلال استقباله عون نيته تقديم مساعدة كبيرة إلى لبنان. واشنطن تشن جولة جديدة من الضربات على إيران. مقتل 12 فلسطينيا بينهم 6 من عائلة واحدة بغارات إسرائيلية على غزة. الرئيس الأوكراني يقيل قائد الجيش. ميلوني تطالب بكشف الحقيقة الكاملة خلف مقتل مواطن مغربي. البرلمان الفرنسي يحظر استخدام وسائل التواصل لمن هم دون 15 من العمر.
1: لماذا ننفذ الأوامر الشريرة؟
0: مدونة اليوم عرب صبح.
12: تعد تجارب ستانلي ميلغرام التي أجراها في جامعة ييل بين عامي 1961 و1963 من أشهر تجارب علم النفس الاجتماعي التي حاولت الإجابة عن سؤال مهم بعد الحرب العالمية الثانية: كيف يمكن لأشخاص عاديين أن يشاركوا في أفعال قاسية أو ظالمة فقط لأن سلطة ما طلبت منهم ذلك؟ جاءت التجارب بعد محاكمة النازي أدولف أيخمان الذي دافع عن نفسه بقوله أنه كان ينفذ الأوامر فقط. كيف أجريت التجربة؟ كان المتطوع يعتقد أنه يشارك في دراسة عن التعلم والذاكرة ويطلب منه أن يؤدي دور المعلم، بينما يجلس شخص آخر وهو ممثل متعاون مع الباحثين في غرفة مجاورة بدور المتعلم. كان على المعلم أن يوجه سؤالا، وإذا أخطأ المتعلم يضغط زرا يعتقد أنه يرسل صدمة كهربائية مع زيادة شدة الصدمة تدريجيا بعد كل خطأ. في الحقيقة لم تكن هناك أي صدمات كهربائية، لكن المتطوع لم يكن يعلم بذلك وكان يسمع تسجيلات صوتية توحي بأن الشخص الآخر يتألم ويطلب التوقف ثم يصرخ ثم يصمت تماما. إذا تردد المشارك كان الباحث يرتدي معطفا أبيض ويقول عبارات مثل: من فضلك استمر، التجربة تتطلب منك أن تواصل، ليس لديك خيار، يجب أن تستمر. النتيجة صادمة طبعا. لقد استمر نحو 65% من المشاركين حتى أعلى مستوى من الصدمات، رغم معرفتهم بأنهم قد يسببون أذى شديدا أو حتى وفاة الشخص الآخر. أظهرت التجربة أيضا أن الكثير منهم كانوا يشعرون بقلق واضح، فقد ظهرت عليهم علامات توتر وتعرق وارتجاف، وبعضهم ضحك بعصبية أو حاول التوقف لكنهم استمروا، لأن شخصا يمثل سلطة علمية طلب منهم ذلك. توصل ميلغرام إلى أن السلطة يمكن أن تدفع أشخاص عاديين إلى القيام بأفعال تتعارض مع ضمائرهم، خاصة عندما يشعرون أن المسؤولية تقع على من أصدر الأمر لا عليهم. هل تعني التجربة أن الناس يطيعون دائما؟ ليس بالضرورة، لأن الطاعة تنخفض بشكل كبير إذا غاب صاحب السلطة، أو رأى المشارك أشخاصا آخرين يرفضون تنفيذ الأوامر، أو شعر بأن المسؤولية ستقع عليه مباشرة، أو إذا فقدت السلطة شرعيتها ومصداقيتها. وهذا يعني أن الطاعة ليست صفة ثابتة، بل تتأثر بالسياق الاجتماعي وضغط السلطة واستفحال الفساد، وهو ما قاله ابن خلدون في أن الظلم إذا أصبح منهجا في الحكم أفسد أخلاق الرعية والحاكم معا، لأن العلاقة بين السلطة والمجتمع علاقة متبادلة التأثير لا اتجاها واحدا فقط. تستخدم نتائج ميلغرام لفهم سلوك البشر في ظروف الحرب والأنظمة الاستبدادية والمؤسسات العسكرية وأماكن العمل وحتى في الحياة اليومية، لكنها ولحسن الحظ لا تثبت أن جميع الناس سيطيعون الأوامر الظالمة دائما. عروب صبح.
13: أبراج مونتي كارلو الدولية.
1: وينضم إلينا على المباشر عراب الحظوظ إبراهيم حزبون. صباح الخير إبراهيم.
14: صباح النور، أهلا وسهلا بك يا رضا.
1: أهلين، أهلا وسهلا إبراهيم. نعرف أن القمر انتقل إلى العقرب، ولكن ما الجديد فيما يخص الزوايا اليوم؟
14: نعم، القمر موجود في العقرب على فكرة اليوم وكمان بكرة الخميس. الزوايا ثلاثة كلها من القمر. أول زاوية تشكلت بعد منتصف الليلة الماضية بحوالي الساعة، هي تربيع مع المشتري. هاي بتقولنا ديروا بالكم من الخبثة اللي بيستغلوا طيبتكم وكرمكم. الزاوية الثانية جاية في الصباح الساعة 8 إلا تل تقريبا، سيكستايل يعني 60 درجة مع كوكب الزهرة. هاي ممتاز جدا، بتخلينا حساسين تجاه افراد الجنس الاخر، وبالتالي بننجح في تعزيز علاقتنا معهم.
15: نوتة عربيه.
14: اخر زاويه جايه قبل منتصف الليله، جايه بربع ساعه، تراين يعني 120 درجه بين القمر وعطارد. هي بتعزز من قوة الفكر والإدراك الجيد للأمور، والذاكرة بتكون نشطة. بس في نقطة مهمة جدا، إنه خلو مسار الليلة الجاية الساعة 12 إلا 12 دقيقة بده يبدأ ويستمر لغاية الساعات الأولى من فجر يوم الجمعة. بمعنى آخر، بكرة الخميس كلياته من أوله لآخره لا يصلح أبدا لأي خطوة جديدة أو مشروع جديد.
1: هل من تحرك للكواكب في هذا اليوم؟

0: والهوائية اللي هم الجوزاء الميزان والدلو. لكن كل واحد ممكن يشعر بشيء معين، تغييرات معينة في مجالات معينة خلال الأسابيع الأربعة الجاية. نبدأ مع الحمل. الحمل بيجتاز فترة ممتازة جدا فيها حظ في العاطفة وفي المال، بسمعوا أخبار حلوة تتعلق بإنجاز لواحد من أولادهم، بتكون فترة جيدة للنسوة للدخول في الحمل. الثور الاستفادة رايحة أكثر شيء في السكن والعقارات وتعزيز الروابط العائلية، وممكن مولود جديد لأحد أفراد العائلة. الجوزاء بينشطوا في السفر والتنقل ولكن لمسافات قصيرة، وفي منهم بيشتري حاجة ثمينة وبيعززوا العلاقة مع الإخوة والجيران. السرطان بيكون عنده مكاسب مالية متعددة أغلبها بتيجي من العمل، في منهم بحصل على هدية أو جائزة أو بيعثر على شغلة كانت ضايعة. الأسد تدريجي يعني بيفتح صفحة جديدة لكن هاي ما بشعر فيها إلا بعد ما يحتفل بعيد ميلاده. عكس الأسد العذراء هو اللي بيدفع الثمن بانتقال الشمس إلى الأسد، على اعتبار أنه الأمور تتحرك ببطء من حواليه، مطلوب منه أنه يدير باله كيف يتعامل مع الآخرين ما ينتقدهم. الميزان بيكون وضعه أفضل من العذراء وعنده نشاطات اجتماعية جمة، بيشارك بعدة مناسبات سعيدة، ممكن يحقق أمنية بمساعدة صديق. العقرب بيدفع بمصالحه في مجال العمل سواء كان موظف أو بيشتغل بشكل حر أو يبحث عن عمل. القوس بينشطوا مواليد القوس في السفر البعيد والاتصالات البعيدة، في منهم بيطلع رحلة للخارج أو بيتابع موضوع قضائي أو موضوع الهجرة، والتجار بيستفيدوا في عمليات الاستيراد والتصدير. الجدي مكاسب مالية، هاي بتيجي من شراكة أو تعويض أو قرض أو من تركة أو ميراث. الدلو بيعزز الشراكة مع الطرف الآخر، شراكة عمل وشراكة عاطفة، في منهم يتمم طلب خطبة أو زواج. أخيرا الحوت بنقول له دير بالك على صحتك لأنه العمل راح يتراكم قدامه، واللي بيبحث عن عمل الفرصة متاحة قدامه.
1: طيب إذن كان هذا من تأثير وجود الشمس في الأسد من الليلة المقبلة وحتى 23 من أب أغسطس المقبل. لنرى الآن تأثيرات القمر ونبدأ بها الحمل.
0: الحمل بنقول له في مكسب مالي جاي على الطريق في هذا اليوم، هذا بيجي من شراكة أو تعويض أو قرض، ممكن يكون من تركة أو ميراث، بس بنقول للحمل في نفس الوقت دير بالك يا صحتك يا صحة إنسان عزيز عليك بتكون بحاجة للرعاية أكثر.
1: ماذا عن الثور؟
0: الثور مركز على موضوع الشراكة مع الطرف الآخر، شراكة عمل أو شراكة عاطفة. الحقيقة شراكة عاطفة ممتازة جدا، بس هذا لا يعني أنه يتمم طلبة أو خطبة أو زواج لأنه عطارد لساته بتراجع. هلا توقيع عقود تجارية إذا كانت هالقد ضرورية هاي الخطوة ممكن، بس نتفحص كل صغيرة وكبيرة.
1: إلى الجوزاء؟
0: الجوزاء بتراكم العمل قدامه في هذا اليوم، فبنقول له من فترة لفترة ضروري جدا تاخد قسط كافي من الراحة، ممكن يجد مساعدة إذا كان موظف مثلا عند الزملاء. بالنسبة للجوزاء كمان اللي بيبحث عن عمل الاحتمال وارد.
1: أخبار السرطان؟
0: السرطان عنده رغبة شديدة اليوم للتقرب من الأحباء وقضاء وقت ممتع معهم، الأجواء الرومانسية دافية تماما، بس أفكارهم مش دايما مقبولة عند الطرف الآخر خاصة عند أولادهم. فبنقول لمواليد برج السرطان الشيء الإيجابي أنه تقدر تمارسوا نشاطات فنية وأدبية ولكن فنية ناجحة أكثر.
1: الأسد؟
0: الأسد مشغول بأموره البيتية والعائلية والعقارية، طبعا بيقدرش يعمل تغييرات جذرية على المسكن لأنه بعده لسه عطارد بتراجع، لكن تغييرات بسيطة ممكن. للتفاهم مع أفراد العائلة الموضوع وارد، وبتم قدام الأسد مكاسب مالية خلال الأسابيع الجاية.
1: أخبار العذراء؟
0: ينشط مواليد العذراء في الحركة، اتصالات، لقاءات، مقابلات، سفريات، لكن أغلبها جوا البلد أو لمسافات قصيرة. ممكن جدا العذراء يعزز العلاقة مع الجيران، التجار المحليون عمالهم بيستفيدوا في عملية البيع.
1: أخبار الميزان؟
0: مكاسب مالية، هي أغلبها بتيجي من العمل أو عمل إضافي أو بيستردوا مبلغ بدهم إياه من قبل، في منهم بيعثروا على شغلة كانت ضايعة. بالنسبة للميزان الأكاديميون يركزوا

0: أكثر في الدراسة والتدريس
1: إلى العقرب الآن؟
0: العقرب مليان طاقة، مليان نشاط، قادر على مواجهة مشاغله وإنجاز قسم كبير منها. شعبيته في تصاعد، الأضواء مسلطة عليه، وبالتالي بيقدر ينجز قسم كبير من العمل الموجود قدامه.
1: أخبار القوس يا ترى؟
0: القوس مع الأسف انتقال القمر إلى العقرب هذا شيء غير مريح بالنسبة له، فبنقول له تطور روحك أثناء التعامل مع الآخرين، حاول إنجاز اللي بتقدر عليه من عمل ضروري وعاجل. هذا الضغط اللي انت بتشعر فيه هو اليوم وبكرة، بعدين من يوم الجمعة بتفتح صفحة جديدة.
1: وصلنا لي الجدي.
0: الجدي وضع اليوم أفضل بكتير من القوس، وهو نشط اجتماعيا، قادر في هذا اليوم أنه يشارك مع صديق بشي حفلة أو مناسبة سعيدة، وممكن يحقق أمنية بمساعدة صديق.
1: إلى الدلو.
0: الدلو تركيزه على العمل والمركز الاجتماعي، بنقول له إذا كنت موظف تثبت جدارتك للمسؤولين، إذا كان بيشتغل بشكل حر مستقل بده يعمل تغيير جذري، بنقول له لا، انتظر كمان يوم يومين من 24 من هذا الشهر، الخطوة هاي بتكون ناجحة معك أكثر.
1: ونختم مع الحوت.
0: الحوت بالنسبة له نشط اليوم في السفر البعيد والاتصالات البعيدة، في منهم بيطلع رحلة للخارج أو بتنقل من مدينة لمدينة، الأجواء الرومانسية الدافية بيعززوها أكثر وأكثر.
1: نختم مع النجوم والمشاهير من مواليد اليوم. مين اخترت لنا اليوم إبراهيم؟
0: نعم يا رضا، اخترت مغنية كندية اسمها مارتين سان كلير.
1: شكرا جزيلا إبراهيم حزبون، ويومك سعيد.
0: أنت أيضا يا رضا، ويعطيك العافية.
1: الله يعافيك. إلى اللقاء.
0: إلى اللقاء.
2: RFI مونتي كارلو الدولية، مختارات موسيقية لهذا الشهر.
3: مايا كاماتي.
4: Porte un drapeau pour toute mon nation. Sente la misère dans mon vie. Battez, battez.
3: Zenton.

نجمة جديدة، نجمة جديدة ولدت لتتمايل مع النغم وترضي ذوق الجالية العربية. نوتة عربية من فانكوفر إلى كل العالم. nota-arabia.com تستحق السماع.

0: الزمن وتعيد الزمن.
1: نوتا أريبيا دوت كوم
2: ويب سايت واحد لأربع راديو ستيشنز. نوتا عربية من فانكوفر. نوتا مصرية من القاهرة. نوتا لبنانية من بيروت. نوتا مغاربية من الدار البيضاء. اسمعونا على أي سمارت فون أو أي كمبيوتر.
1: نوتا أريبيا دوت كوم لكل أنحاء العالم. نوتا أريبيا بتحكي لأختك وين ما كنت.

0: نوتة، نوتة عربية.
1: في بزرعنا نوب بتحن وبتوب حتى تعيش حبوب وتربى بالهنا.

0: نوتة عربية أغانينا هاي
1: وخسر اللي صرحة في نبع
0: وكمان هاي
2: مهلا على أطفال
0: وكمان هاي
3: مش رح خليك تفل انت أغلى من الكل
0: وهاي
4: جيت الغربة لصحابي قافلي الغربة
0: وكمان هاي
5: حبك وداني على عالم تاني
6: نوتة عربية.com تستحق السماع.

0: يا صبي
1: شو؟
0: دليني وين المختار؟
1: شو بتريد من المختار؟
2: نوتة أريبيا
0: نوتة أريبيا. شو بهن أهل هالضيعة بحكيهن ما بيسمعوا؟ ما في حدا بهالضيعة يا عمي نحكي معه. يا شب اللي نايم حرك حكينا ولو ضيعت العجيب.

لو تسألوا شو كنت ليلة أمس عم بحكي إلو لو كان من صوان قلبك يا حلو حلو على

0: الليل
1: بنوتة عربية أغانينا هاي
0: ما في قهوة ما في
1: وكمان هاي
2: لما نروح ونسافر حتة بعيدة
1: وكمان هاي
0: صف قلبي بلوعه مجنون من دوني
1: وهاي
0: دابا سيال بروبلم سيفيني غادي نعيش ولافي الو الو لزامي
1: وكمان هاي
2: ادي عقد وبسمع عليه وماضية وادي سنين الجاية والماضية
3: نوتة عربية.com تستحق السماع.

تشيل من دهلك يا حبيبي ما يجاودني غير الصدى. سفرتنا كانت غريبة عدني بعيدي وقريبي من دهلك يا حبيبي.

0: نوتة أريبيا، نوتة أريبيا، نوتة أريبيا.
1: الله معك يا زنبقى بالفي
2: شاهين، شو جابك عضيعتنا؟
1: ما فيش بيها العين شربت مي،

0: عين ضيعتكم جايب معي بدالة لحلوتكم لوحي فيها نسألي عن
1: ولوين
0: رايح
1: هاي
0: يحكينا نحنا ولا يدرى حدا.

نوتة عربية من فانكوفر إلى كل العالم. nota-arabia.com تستحق السماع.

يا قلبي قلبي كل ما شفني بك مشاي وروح اسأل لي حبايب لا بكم شاي بكم شاي عسى عساك تعود وتتوفق بكم شيء من تراب المش عليها الحبايب.

لكل مستمعاتنا، لكل مستمعاتنا ولكل مستمعينا، لكل مستمعينا. إذا حابين اللي عم نقدم لكم إياه عبر نوتة عربية، اعملوا لايك لصفحتنا على الفيسبوك نوتة عربية، وما تنسوا ما تنسوا تعملوا شير لصفحتنا مع كل أصدقائكم، وخلوا نوتة عربية صلة الوصل بينكم وبين اللي بتحبوهم.

0: بنوتة عربية أغانينا هي
1: زمان شو كانت أحلى الدنيا أيام زمان
0: وكمان هي
1: يما تيقت الهدرة اللي قلو
0: وكمان هي
2: بس انت العادي بقلبي المفروض ينشال القمر وانت بدالك
3: notaarabia.com تستحق السماع.

لكل مستمعاتنا ولكل مستمعينا. إذا حابين اللي عم نقدم لكم إياه عبر نوتة عربية، عملوا لايك لصفحتنا على الفيسبوك نوتة عربية، وما تنسوا تعملوا شير لصفحتنا مع كل أصدقائكم، وخلوا نوتة عربية صلة الوصل بينكم وبين اللي بتحبوهم.

0: بنوتة عربية أغاني بنوتة عربية أغانينا هيك
1: جنب حداكي الليل والنجمات
0: وكمان

0: نوتة نوتة عربية
1: من سارقني طمن عقلبك لو شي مرة بيسكن دلوعي وحس بالغمرة حس بدفا دمي مش بدمك عيونك حلال عليها تملكني

لكل مستمعاتنا ولكل مستمعينا. إذا حابين اللي عم نقدم لكم إياه عبر نوتة عربية، اعملوا لايك لصفحتنا على الفيسبوك نوتة عربية، وما تنسوا تعملوا شير لصفحتنا مع كل أصدقائكم، وخلوا نوتة عربية صلة الوصل بينكم وبين اللي بتحبوهم. حابين تتواصلوا معنا؟ حابين تتواصلوا مع نوتة عربية؟ نوتة عربية على الواتس أب

0: بنوتة عربية أغانينا هاي
1: أهل الطيب حالي ما غزر دلالي
0: وكمان هاي
2: ولا شايف حلوات بس انتي حلوة
0: وكمان هاي
3: غنيت لك هالمطبق والطبل والناس شهود
4: نوتة عربية.com تستحق السماع.

0: Thank you.
1: بنوتة عربية أغانينا هي
2: راجع من صوب أغنيتي
1: وكمان هي
2: وهديتني وردي فرجيت لأصحابي
1: وكمان هي
2: أعطينا يا وغني
1: وهيك
2: كان غير شكل الزيتون كان غير شكل الصابون
1: وكمان هي
2: دخلك يا طير
3: نوتة عربية من فانكوفر تستحق السمع.

لكل مستمعاتنا ولكل مستمعينا. إذا حابين اللي عم نقدم لكم إياه نوتة عربية، عملوا لايك لصفحتنا على الفيسبوك نوتة عربية، وما تنسوا تعملوا شير لصفحتنا مع كل أصدقائكم، وخلوا نوتة عربية صلة الوصل بينكم وبين اللي بتحبوهم.

مبسوطة وعم بتغني، قالوا الفرحة في عينيها، ضحكتها الورا دينيها، وعملت حالها مش مهتمة.

0: نوتة عربية من فانكوفر، نوتة مصرية من القاهرة، نوتة لبنانية من بيروت، نوتة مغاربية من الدار البيضاء. 4 راديو ستيشنز في ويب سايت واحد.
1: نوتة أريبيا دوت كوم لكل أنحاء العالم.
0: اسمعونا على أي سمارت فون أو أي كمبيوتر.
1: نوتة أريبيا بتحكي لأختك وين ما كنت.

0: نوتة.
1: نوتة عربية.
2: نوتة عربية.
3: نوتة عربية. مبروك الإذاعة ألين إلياس.
1: نوتة عربية.com تستحق السماع.

لكل مستمعاتنا ولكل مستمعينا إذا حابين اللي عم نقدم لكم إياه عبر نوتة عربية عملوا لايك لصفحتنا على الفيسبوك نوتة عربية وما تنسوا ما تنسوا تعملوا شير لصفحتنا مع كل أصدقائكم وخلوا نوتة عربية صلة الوصل بينكم وبين اللي بتحبوهم.

0: كده كده يا حبيبتي، كده تسيبيني في قلبي نار، كده تسيبيني كده وكده. ربنا يسامحك، ربنا يسامحك يا حبيبتي. منك لله يا شيخة، منك لله يا حبيبتي. ايه يا عم تركي؟
1: نوتة، نوتة عربية.

0: بنوت عربية أغانينا هيك.
1: بعشق بعشق تفاصيلك، شو بدي أحكي تأحكي لك.
0: وكمان هيك
2: أو برجع على مثل الشاطر بقلا أنا الغلطان.

Nota Arabia. Nota Arabia. نوتة أريبيا بتحكي لأختك وين ما كنت.

شفا وجروح مش رجولي انك تاخد مني روح مش بطولي منك تمشي فوق جروحك

لكل مستمعاتنا، لكل مستمعاتنا ولكل مستمعينا، لكل مستمعينا. إذا حابين اللي عم نقدم لكم إياه عبر نوتة عربية، اعملوا لايك لصفحتنا على الفيسبوك نوتة عربية، وما تنسوا تعملوا شير لصفحتنا مع كل أصدقائكم، وخلوا نوتة عربية صلة الوصل بينكم وبين اللي بتحبوهم.

لكل مستمعاتنا ولكل مستمعينا. إذا حابين اللي عم نقدم لكم إياه عبر نوتة عربية، اعملوا لايك لصفحتنا على الفيسبوك نوتة عربية، وما تنسوا تعملوا شير لصفحتنا مع كل أصدقائكم، وخلوا نوتة عربية صلة الوصل بينكم وبين اللي بتحبوهم.

0: وكمان هي
1: لازم نتلاقى فيهن ننساهن بعد البلقى.
2: نوتة عربية من فانكوفر إلى كل العالم.

حابين تتواصلوا مع نوتة عربية أو حابين تسمعوا أي أغنية؟ فيكن تتصلوا فينا أو تبعتوا لنا مسج عبر سكايب. اعملوا سيرش على سكايب لنوتة عربية واعملوا لنا آد لنلبي كل طلباتكن من كل أنحاء العالم. لكل مستمعاتنا ولكل مستمعينا، إذا حابين اللي عم نقدم لكم إياه عبر نوتة عربية، اعملوا لايك لصفحتنا على الفيسبوك نوتة عربية. وما تنسوا تعملوا شير لصفحتنا مع كل أصدقائكم، وخلوا نوتة عربية صلة الوصل بينكم وبين اللي بتحبوهم.

0: بنوت عربية أغانينا هاي
1: محتال الحب بيبين سهل بنظرة
0: وكمان هاي وكمان هاي
2: في عند شي ملقيته بكل الناس
3: نوتة عربية.com تستحق السماع.

0: بنوتة عربية أغانينا هاي وكمان هاي
1: شنه الجمال اللي بيها سحر قلبي
0: وكمان هاي

لكل مستمعاتنا، ولكل مستمعينا، إذا حابين اللي عم نقدم لكم إياه عبر نوتة عربية، عملوا لايك لصفحتنا على الفيسبوك نوتة عربية. ما تنسوا تعملوا شير لصفحتنا مع كل أصدقائكم، وخلوا نوتة عربية صلة الوصل بينكم وبين اللي بتحبوهن.

0: شكرا. هلا
1: بنوتة عربية أغانينا هيك. كمان هيك.

نوتة عربية من فانكوفر تستحق السماع.

0: مرحبا.
1: أهلا.
0: استقبلونا؟
1: سوري عمو بس سكرنا.
0: طيب كيس منتظمنا بشيء.

0: بنوت عربية أغانينا هيك.
1: قلبي يا قلبي اتركني يا قلبي.
0: وكمان هيك.
2: خليك معايا ما تقطعيش.
0: وكمان هيك.
3: يا ستار قلبي ولع نار.
0: وكمان هيك.
4: حبيبي نساي نساي أصلح عيبه ده ازاي.
0: وهيك.
5: حذرتك 100 مرة أنذرتك
6: 100 مرة. نوت عربية nota arabia.com تستحق السماع.

لكل مستمعاتنا ولكل مستمعينا. إذا حابين اللي عم نقدم لكم إياه عبر نوتة عربية، عملوا لايك لصفحتنا على الفيسبوك نوتة عربية، وما تنسوا تعملوا شير لصفحتنا مع كل أصدقائكم، وخلوا نوتة عربية صلة الوصل بينكم وبين اللي بتحبوهن.

0: This is Nota Arabia. Vancouver Arabic Radio from Vancouver, Canada.
1: وأديني سبته وشفته ما حصلش حاجة والوضع فعلا ما اختلفش في أي حاجة باكل واضحك بشتغل وعمل كل حاجة لا مش

لكل مستمعاتنا ولكل مستمعينا إذا حابين اللي عم نقدم لكم إياه عبر نوتة عربية عملوا لايك لصفحتنا على الفيسبوك نوتة عربية وما تنسوا تعملوا شير لصفحتنا مع كل أصدقائكم وخلوا نوتة عربية صلة الوصل بينكم وبين اللي بتحبوهم.

0: بنوت عربية أغانينا
1: هيك من التفاح إن نجيب التفاح
0: وكمان هيك وكمان هيك
2: يا عم اتنينهم يردونا حبهم
0: وهيك
3: المعمار وعالمعمار وعالمعمار
0: وكمان هيك
4: معجب يا ابو دم اللي يلعب لا تبعد عني تقرب
0: وكمان هيك

0: لكل مستمعاتنا ولكل مستمعينا. إذا حابين اللي عم نقدم لكم إياه عبر نوتة عربية، اعملوا لايك لصفحتنا على الفيسبوك نوتة عربية، وما تنسوا تعملوا شير لصفحتنا مع كل أصدقائكم، وخلوا نوتة عربية صلة الوصل بينكم وبين اللي بتحبوهم.
1: من فانكوفر لكل

0: نوتة عربية من فانكوفر، نوتة مصرية من القاهرة، نوتة لبنانية من بيروت، نوتة مغاربية من الدار البيضاء. 4 راديو ستيشنز بويب سايت واحد.
1: notaarabia.com لكل أنحاء العالم.
0: اسمعونا على أي سمارت فون أو أي كمبيوتر.
1: نوتة أريبيا بتحكي لأختك وين ما كنت.

لكل مستمعاتنا ولكل مستمعينا. إذا حابين اللي عم نقدم لكم إياه عبر نوتة عربية، عملوا لايك لصفحتنا على الفيسبوك نوتة عربية، وما تنسوا تعملوا شير لصفحتنا مع كل أصدقائكم، وخلوا نوتة عربية صلة الوصل بينكم وبين اللي بتحبوهم.

عندك شي العالم ما عندي يا عندك يعني طبعا شي أكيد ضوي العتمي زهرة بالصحة

نجمة جديدة، نجمة جديدة ولدت لتتمايل مع النغم وترضي ذوق الجالية العربية. نوتة عربية من فانكوفر إلى كل العالم. notaarabia.com تستحق السماع.

وترضي ذوق الجالية العربية. نوتة عربية من فانكوفر إلى كل العالم. notaarabia.com تستحق السماع.

لكل مستمعاتنا، لكل مستمعاتنا ولكل مستمعينا، لكل مستمعينا. إذا حابين اللي عم نقدم لكم إياه عبر نوتة عربية، اعملوا لايك لصفحتنا على الفيسبوك نوتة عربية، وما تنسوا ما تنسوا تعملوا شير لصفحتنا مع كل أصدقائكم، وخلوا نوتة عربية صلة الوصل بينكم وبين اللي بتحبوهم.

0: فانكوفر لكل أنحاء العالم. نوتة أريبيا بتحكي لأختك وين ما كنت وين ما كنت.
1: لك شربت المر، شربت المر وبعد المر خلو

0: نوتة، نوتة عربية بنوتة عربية. أغانينا هيك
1: جنوا بحداكي الليل والنجمات
0: وكمان هيك
2: خلي هذا البيت تجرح
0: وكمان هيك
3: إذا مرة بستهلا خدت ومتجن علي
0: وهيك
4: ضغطي قاشط قلبي هبط ما حدا فاهم شو بيني
0: وكمان هيك
5: قالك في حالك كيف أهلك كيف عيون الحبايب
0: وكمان هيك
6: نسيتها قول أنا نسيتها
7: نوتة عربية من فانكوفر تستحق السمع.

لكل مستمعاتنا ولكل مستمعينا. إذا حابين اللي عم نقدم لكم إياه عبر نوتة عربية، اعملوا لايك لصفحتنا على الفيسبوك نوتة عربية، وما تنسوا تعملوا شير لصفحتنا مع كل أصدقائكم، وخلوا نوتة عربية صلة الوصل بينكم وبين اللي بتحبوهم.

0: العربية أغانينا هيك.
1: إزاي إزاي إزاي أوصف لك يا حبيبي إزاي.
0: وكمان هيك
2: لك تبع ورق الشجر سافر حبيبي وهجر.
0: وهيك

0: لكل مستمعاتنا،
1: لكل مستمعاتنا،
0: لكل مستمعينا،
1: لكل مستمعينا.
0: إذا حابين اللي عم نقدم لكم إياه عبر نوتة عربية، اعملوا لايك لصفحتنا على الفيسبوك نوتة عربية، وما تنسوا تعملوا شير لصفحتنا مع كل أصدقائكم، وخلوا نوتة عربية صلة الوصل بينكم وبين اللي بتحبوهن.

تحسبني شي عابر قمت وانا حسبتك من هلي ادعى الله يفتر الوقت او توقع بواحد مو وفي ما يضحك شفتك علي وانا عليك اشقد متين.

لكل مستمعاتنا ولكل مستمعينا. إذا حابين اللي عم نقدم لكم إياه عبر نوتة عربية، اعملوا لايك لصفحتنا على الفيسبوك نوتة عربية، وما تنسوا تعملوا شير لصفحتنا مع كل أصدقائكم، وخلوا نوتة عربية صلة الوصل بينكم وبين اللي بتحبوهم.

نجمة جديدة، نجمة جديدة ولدت لتتمايل مع النغم وترضي ذوق الجالية العربية. نوتة عربية من فانكوفر إلى كل العالم. nota-arabia.com نوتة عربية.

0: نوتا، نوتا عربية.
1: شفت وسألت من وين حلوة مكحل العينين.
0: بنوتا عربية أغانينا هي.
1: قالت لي دخيلك روح مجروح قلبي مجروح.
0: وكمان هي.
2: أيها منديلك فيا،
3: أيها منديلك فيا،
2: من سحلي عاره شيا.
0: وكمان هي.
4: قلبي تهدى تهدى، هالحلوة مالك أدى، دمر حياتي هالحب، القصة زادت عن حد.
5: نوتة أريبيا بتحكي لأختك وين ما كنت.

لكل مستمعاتنا ولكل مستمعينا. إذا حابين اللي عم نقدم لكم إياه عبر نوتة عربية، عملوا لايك لصفحتنا على الفيسبوك نوتة عربية، وما تنسوا تعملوا شير لصفحتنا مع كل أصدقائكم، وخلوا نوتة عربية صلة الوصل بينكم وبين اللي بتحبوهم.

0: بنوتة عربية أغانينا هيك.
1: حواسي قبلك خمسة وحبك بقلبي السادس.
0: وكمان هيك.
2: كل البشر من طين إلا أنتي من سكر.
0: وكمان هيك.
3: يا خليتي في قلبي جرح، خليتي في كيمة تبراوش.
0: وكمان هيك.
4: وعرضوني زوز سبايا.
0: وهيك
5: دمي عبعد

لكل مستمعاتنا ولكل مستمعينا إذا حابين اللي عم نقدم لكم إياه عبر نوتة عربية اعملوا لايك لصفحتنا على الفيسبوك نوتة عربية.

0: وما تنسوا ما تنسوا تعملوا شير لصفحتنا مع كل أصدقائكم وخلوا نوتة عربية صلة الوصل بينكم وبين اللي بتحبوهم.
1: نوتة عربية بتحكي لختك وين ما كنت.

0: arabia.com
1: Websites 1 ل 4 راديو ستيشنز نوتة عربية من فانكوفر نوتة مصرية من القاهرة نوتة لبنانية من بيروت نوتة مغاربية من الدار البيضاء اسمعونا على أي سمارت فون أو أي كمبيوتر
0: نوتة arabia.com لكل أنحاء العالم نوتة أريبيا بتحكي لأختك وين ما كنت